0: اشنو هو هذاك الشيء بيض هزيتي فين ديك راه هو خاص فرق راه هو خاص فرق
1: لا
0: بس ما يتحاز من كاتب فرق يس يس يس يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فرق يتحاز من كاتب فر